عنده رب اسمه فهد ضحكة طاجع تجرح صوتك سرق قلبي يا ذاك اللي تتركه